الأبحار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا حدود بين أحباب ولا قسمة للأبحار. لا إله.